0: فين اللعيبه فرقتهم دلوقتي؟ هم كده
1: ما بالك بقى
0: بص كلهم بقول يا جدع كل
2: Bienvenue aux ultimes amarrages de la radio Salé qui se tiennent au sein de notre vaisseau à Paris. À Paris, Palerme, Bruxelles, il est 19h. À Tétouan, il est 18h. À Beyrouth et Alexandrie, il est 20h. Salé, radio polymorphe où de nombreux lives se produiront aux côtés des diffusions de productions réalisées en Belgique, au Maroc, en Égypte, en France, au Liban, en Italie. Pendant 3 heures, nous naviguerons de territoire en territoire, de langues en langues, et les créations que vous entendrez seront irréductibles à un dénominateur commun. Les radios salées transmises, non par les ondes mais par le net, sont expurgées de centralité. Elles sont sans nation, sans frontières, sans régence, et fondées du pouvoir de leur créatrice. Notre tâche est de tracer une carte du monde où la primauté serait donnée aux géographies locales, à la polylocalité de nos exigences historiques, à la polyvocalité de nos voix, à la polyfocalité de notre vision, écrivait Hamid Dabashi. Les radios salées n'aspirent pas à être des antichambres de radios conventionnelles, mais des vectrices anti-éthiques de production non alignée, autonome et agile et native. Elles aspirent à être les vectrices de diffusion diffractées, qui célèbrent les marronnages et les interférences, des mégaphones de subjectivité. L'imaginaire de ce projet prend sa source dans des contre-récits, un pan du patrimoine méditerranéen ignoré, et dans la symbolique renégate soulignée par son nom même, qui fait référence à une société maritime pirate qui s'est forgée en réaction à l'absolutisme du droit divin de monarchie européenne au XVIe siècle à l'embouchure du fleuve Bourg-au-Brest au Maroc. Ce nom, Salé, est ici emprunté comme un ardent appât pour se saisir de la possibilité d'inventer de l'inédit, de faire primer l'audace frondeuse, de formuler des langues nouvelles, vernaculariser des langues d'usage à l'instar des langues maritimes. Ce projet prend sa source dans la symbolique du désamarrage, de l'errance, de la déterritorialisation et du sabotage. Ouvrir les boîtes noires, tel serait l'un des enjeux de ce projet de réappropriation d'un moyen de transmission et de communication. Se réapproprier, désaliéner, décoder, démystifier, déséquencer pour mieux apprendre et interagir. Les artistes parmi d'autres ont cette capacité à hacker, à décoïncider et frictionnaliser des possibles, comme à potentialiser des technologies d'une façon inattendue. Pirater, c'est potentialiser le virtuel dans l'actuel et requalifier perpétuellement ce qui s'adonne pour immuable et inéluctable. Pirates du monde entier, unissez-vous, place à Salé.
3: مرحبا بكم في المراسي الأخيرة لإذاعة سالي التي تقام على متن سفينتنا في باريس. في باريس وباليرمو وبروكسل الساعة الآن 7 مساء، في تطوان الساعة 6 مساء، وفي بيروت واسكندرية الساعة 8 مساء. سالي إذاعة متعددة الأشكال، ستشهد العديد من العروض الحية إلى جانب بث إنتاجات أنجزت في بلجيكا والمغرب ومصر وفرنسا ولبنان وإيطاليا. على مدى 3 ساعات سنبحر من أقليم إلى آخر ومن لغة إلى أخرى، وستظل الأعمال التي ستسمعونها غير مختزلة في قاسم مشترك واحد. إذاعات سالي التي لا تنقل عبر الموجات بل عبر الإنترنت، متحررة من المركزية. لا وطن لها ولا حدود ولا وصايا، وهي ستستمد وجودها من سلطة خالقها. مهمتنا هي أن نرسم خريطة للعالم تمنح فيها الأولوية للجغرافيات المحلية ولتعدد المواقع في متطلباتنا التاريخية ولتعدد أصواتنا ولتعدد بؤر رؤيتنا، كما كتب حميد دباشي. لا تطمح إذاعة سالي إلى أن تكون مجرد ردهات انتظار للإذاعات التقليدية، بل إلى أن تكون حوامل مضادة للمعايير السائدة لإنتاجات غير منحازة، مستقلة، مرنة وأصيلة. إنها تطمح إلى أن تكون وسائط بث متشظية تحتفي بالتمرد والهروب والتداخلات ومكبرات صوت ذاتية. يستمد الخيال الذي يقوم عليه هذا المشروع جذوره من سرديات المضادة ومن جانب مهمل من التراث المتوسطي ومن رمزية التمرد التي يؤكدها الاسم نفسه، إذ يحيل إلى مجتمع بحري من القراصنة نشئ رداً إلى الحكم المطلق القائم على الحق الإلهي للملوك في الممالك الأوروبية في القرن 16 عندما صب نهر أبي رقراق في المغرب. وهنا يستعار اسم ساليه لاغتنام إمكانية ابتكار ما لم يوجد من قبل، ولإعلاء جرأة العصيان وصياغة لغات جديدة وإطفاء الطابع المحلي على اللغات المتداولة على غرار اللغات البحرية. يستمد هذا المشروع جذوره من رمزية فك المراسي والانفلات من الأقليم والتخريب. فتح الصناديق السوداء، لعل ذلك أحد رهانات من هذا المشروع الرامي إلى استعادة وسيلة من وسائل النقل والتواصل، استعادتها وتحريرها من الاختراب، وفك شفراتها ونزع الأسطورة عنها، وتفكيك تسلسلاتها من أجل أن نتعلم ونتفاعل على نحو أفضل. يمتلك الفنانون من بين آخرين هذه القدرة على الاختراق وعلى زعزعة التطابق وخلق الاحتكاك بين الممكنات، كما يمتلكون القدرة على التفعيل إمكانات التكنولوجيا بطرق غير متوقعة. القرصنة هي تفعيل الممكن الافتراضي داخل الواقع وإعادة توصيف ما قدم لنا بوصفه ثابتا وحتميا بصورة دائمة. يا قراصنة العالم أجمع، اتحدوا، المجال الآن لسلق.

0: تحفة.
1: أكل.
2: ألغوريتم.
1: عظمة.
0: هبد.
1: بشيل.
2: كونتينو.
1: أكيس.
0: يا جماعة.
2: إنفلونسر.
1: دراما كوين.
0: بتهزر.
2: إغري.
1: كيوت.
2: دانغري.
0: بموت.
2: فلوب.
1: هايب.
0: عظمة.
2: PLS.
1: انجرت.
0: هبد.
2: رنسي.
1: نفركة.
0: ايه الكلام ده؟
2: زنزن. تيربو.
1: سقط.
0: بتهزر.
2: غراف.
1: جورة.
0: بجد.
2: كرامي.
1: حرام.
2: سور كوتي.
0: كروش.
2: زوم.
1: ترند.
2: تانا.
0: لقطة.
1: شير.
2: فينير.
1: فولو.
2: سم.
0: مش طبيعي.
2: اسكيب. غوستي.
1: خاص.
2: ستوري على اون.
0: كروش.
2: انستغرامابل. دابي.
1: سقط.
2: سولي. شوك بار.
0: بلوك.
2: دراما. بوستي.
0: حرام.
2: ميتا.
0: مش طبيعي.
1: كرنج.
2: لور.
0: راسيو. تحفة.
2: دانغري.
1: هايب.
0: فشيخ.
2: تيربو.
0: يا ستر.
2: أرشي. غراف. سو كوتي.
0: يا جماعة.
2: سو كوتي. كرامي. أفيشي.
0: فوكت.
2: انستغرام.
1: حرام.
2: ستوري. عظمة. فيزيو. زوم.
0: الكلام ده.
2: ويش. بولوس.
0: بتهزر.
2: شلو. سم.
0: حرام.
2: اسكيب. غوستي.
0: بموت.
1: انفولو.
0: اوفر.
1: فولو باك.
2: لور.
0: كراش.
1: منشن.
2: فير لميك.
0: فشيخ.
2: On est où là?
1: Bloc.
0: Crush.
2: J'en parlerai dans mon prochain livre.
3: Doom scroll.
1: Salad.
2: Ça passe crème.
0: Yasta.
3: Rage bait.
1: Cute.
2: C'est ok.
0: Trend.
3: Slay.
1: Lata.
2: Trend.
0: Mention.
3: Cheetah.
2: Ça régale.
1: Anger.
2: Faire un feat.
3: Stalker.
1: And get it.
0: Story.
1: Batrap.
2: Archie.
3: Mid.
1: Batrap it.
2: Grave.
3: Trend.
2: Algorithme.
1: Salad. Algorithme.
2: Algorithme.
3: Glow up, glow
1: Hype.
3: Down.
2: Flop.
0: Hubbed.
1: Cute.
2: Meta.
0: Fokak.
2: Meta.
3: Be like.
2: Meta.
3: Red flag.
1: Trend. Meta.
3: Swipe.
1: Trend.
0: Meta.
1: Viral. Like.
2: Meta.
3: Cancel.
2: Meta.
0: مش طبيعي.
2: Meta.
1: حرام.
2: زنزن.
0: بموت.
2: Archi.
3: Stun.
0: Over.
1: نفركة.
2: Grave.
0: Trend.
2: Grave.
1: Drama.
3: Sigma.
0: Grave.
1: Over.
0: Like.
1: Meta.
3: Streamer.
0: Like.
1: Meta.
0: Grave. Like.
1: Meta.
3: Drive.
0: Like.
1: Meta.
0: Grave. Like.
1: Meta.
0: Grave.
3: Nude.
2: Tana. Tana.
1: عظمة.
2: Tana. Bolos.
3: Cringe.
0: عظمة. Story.
2: Sum.
1: Viral.
0: Sheer.
3: Viral.
1: Like. Follow.
3: FaceTime.
2: Ratio.
1: Unfollow. Mention.
2: Dinguerie.
0: Torfe.
2: Aigri. Influenceur.
3: Hook.
0: Focac.
1: Lata.
0: Yasta.
3: Core.
2: Être en fit.
0: Et le calamda.
1: Jura.
3: Insecure.
2: Faire genre.
0: Bethazar.
2: Être en chien.
1: Nefrika.
0: Bitehbit.
2: Éclaté au sol.
3: Trigger.
2: Y'a pas wish.
0: Fokak.
2: Wish.
0: Fokak.
2: Wish.
1: Akal.
0: Fokak.
3: Brain rot.
1: Akis.
0: Fokak. Wish. Fokak.
1: Akis.
0: Fokak.
2: wish.
1: Akis.
2: Wish.
1: Akis.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: Wish.
1: Focus.
2: C'est lunaire. Je suis mort. On est où là? J'ai la ref. Être en mode. Faire le mec. Faire la meuf. Être dans le déni.
1: L'acte.
2: Être matrixé.
1: Azama.
2: Y a pas wish. Ça me rénume.
1: Chambard
2: de baiser, être
1: queen.
2: En boucle,
1: cute.
2: Éclater
1: Lop.
2: Au sol,
1: cringe.
2: C'est éteint,
0: story.
1: Vibe.
2: Ça me termine,
1: hype.
2: Ça dégage,
1: Akal.
2: Être en PLF,
1: Life.
2: Être en chien,
1: Cringe.
2: Être au bout de sa vie,
1: Anger.
2: J'en parlerai dans mon prochain
0: livre,
2: ça me régale,
1: Haram.
2: Faire un dorf, ça passe crème,
1: Jour.
2: Ça me bute,
1: Trend.
2: Ça me dégoûte,
1: Viral.
2: Ça me met
1: like.
2: En
1: Share,
2: sueur,
1: follow,
2: ça me termine,
1: unfollow, post,
2: focus,
1: reel,
2: c'est okay.
1: Story, live, reel, unfollow, follow, share, viral,
2: de
1: forme,
2: rassure.

0: يا أبتي أغفر لي خطاياي. ربنا إلهي ربنا تلهمنا لقلت على جميع خطاياك يا غبي خطي خسرت نفسي والحزن كسرتها بسرعة وأقصد أن لا أخالف وأقصدك ولا أعمل على شيئتك سبتك وحبتك وحبتك ربي وإلهي ربي تنبيع كل
1: ربي وإلهي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي